أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوريتيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يلان يوم يسين إيسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلن كدفل dimas di nek mu ñenti waxtu jotté ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am li ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina buñu sant yalla julli ci musaha ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yal wër wu taddu mag bi ñu nek ñu wëru Rajab wéru mag wo xamni sakara bi ni ci biir wéru ak mbod mi ci ne yenenbi alayhi salatu wassalam moñu ko xamal moñu ko xibar loolu taxon sax mom alayhi salatu wassalam bu wéru rajab masana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيتشام حفظه الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينو مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wa salam ni ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلو سيني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu liko waral moy sababu itti jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tolent sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lolou motax tay nu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atep ñi nek ci kaw souf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulé ñu rek motax waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañu yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom ñoo mënona disséré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali sallatu wassalam binde fi yoyé

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين delu sene ñu nañ yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu leen koy jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tay ji mané rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante ak ci rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ni def suñu kemtu lay katane